0: كمي تمسيو تخطى تلتيك اتاو فنو بيبسي تغرنياه نيلو معالبي فنونا نفل مالنا حزب الله نتي بأمريكا زد قفا منغو إسرائيل ليبانوسن تغسي دوم باز علمه وعلات بتري نتي قوو أبي كامبالا نزلو سدتنياتات من إسي أبي نزوخنا سرح فتاري
1: أبيغاندا كتبل كلا حجي سراح يلن عايشور حنيوم قال الزبل كافت هو بارز تخوين زلي مالتي دخونا انا سراح عدل نخفطر وي كان سراح موتيفيشن كفطر تخوينو بدرخ كفطر الله مالتي
0: دحر موتنا سلمتينا كنذكر ندلي حات صرت زيناتات وين كلونا من 10 تاع 5 دقائق مساهم زمسي ازي برهاني سناي مكتتال بإيران زرقف عدو كجل ليبانوس حزب الله ناتي بأمريكا زرقف منغو إسرائيل ليبانوس تغسي دوم بالز علم وعلات بترنت إقوى مرح نايتن بإيران زرقف كجل ناي إقاسيم أتي دردرنا ليبانوس زواردن زي ربحن كمزنا برب مقلاس بسفح كفال حزب ليبانوس كمستنس كي تغيسو يحونن برد حيرو دونالد ترامب مس حزب الله قدما منستر إسرائيل بنجامين نتانيهون كمستزار عربة مع عبالتاتي الرقم زلون قليتو أمريكان إسرائيل بلفنت بعسران شو منتن لكاتي تكلت شحن عسران شو شنا بلعلي إيران كينات كابز خفتا بلعلي لعلي كلان تارا مزتيها قراسف زي بالعنواتي زوار زلو تغندي بزوح زي زر ربلو قرنتي إيران أبلعلي أبها قرات مواكلين مبرأ زركب واتهدرو مع عسكرات أمريكا زكايدو تجب دابناي درونن ميسائلن أمريكا كندي زخون عنوات أوريد الله زبليو هابتم والديو هانس زدالو تحستو كمل سويو
2: BBC Verify ناي ساتلايت مثل تاتن فيديو تاتن مسرت جيرو أبستنتنو إيران قبل على أمريكا كبير عنوت كم زبصحت أكاليعو إيران نمتك عطات أمريكا إسرائيل نحنن مفداي أبزح على فسل استوارح أب إيران اللي بانو سنزر كبان أبزبزح هاجرات مع أكلاي مبرق أبزر كب وتهدراو مع عسكر أمريكا كال وتهدراو تكالاتن علامة بمقبر دب دب كتكايد سنحايا بزي إيران أبزم مدبرات زفز أمتم متك عطات زمن أو سرعة مكالغال أبسما ينكلان خلوت نفرتين لداد اتمل لنفاريتن رادارات بمهرام قبل على أمريكا بي مليونات دولارات زتمن عنوات أبصح الله بصحفة مكلخال أمريكا بنتاغون إبيك فيري أبزبولو وفري أوشت إيران قبل على عصر سلستش علاماتات دبدب كمزة كايديو زحبر يخون نمبر بنتاغون نتقبل على يستفز أمام متكعتات كم مقلاص تغطي بيو نا أمريكا عند مسلطات ساتلاي زغرب بلانيس تبهالة تكال نا إيران نا مبزحتو أما أخلاي مبراق استفز أمان زفز أم زلم متكعتات مسلطات كم مغرب نزي توسنك زي قدب أغميت الله كمزي بمقباركا بزعبات قجت زغلس نا ساتلايت مسلطات نبي بيسي كي بصح سعر كايديو بإيران عنو الزقات مو تهدرو مع عسكر أمريكا أب سعود عرب حبرات إمارات عرب أب قطر أب كويت أب إيراق أب يوردانوس أب بحرينن أب عمانن زركبيو تجبت أهاز كابزن لعلك خوني خالي قالتن تنتي بزحناي تستهار موتهدرو مع عسكر أمريكا عسران شمونتن يبسحوهم كابتم زعنو كبرات هاردوير أبرات إمارات عرب أبزركب مدبر حيل عير الروعينن السادرن كمها أب يوردانوس أبزركب مع عسكر عير موافق سالتي زركب سلسة درجة مزحلو سرعة تسأر بلاستيك مسائل باتري يركبوهم اتم أما العالم كابزركب مدبرات توافرون نمفرايم أسات حد بليون دولار زودون شمونت تات مكلخال THAAD أمريكا تريا اتون نوم نفس وقف باترين بالعالو أستات ميت وتهدرات كدليون كلو تنزز تكوسا أبر عن تدما نحادة كازنات إيطري أستات عصر تغلتنات شعاتي مليون دولار يهدا حانت غابتن زعانوان فرتي بتنتن تماير E3 سنتري نايم مكتتال نفاريت مخانا ترقا قيتو معكنا زيان أمريكا نمتكا كساب شعاتي مليون دولار كود كمزغيل حبيراً أب كالي بوتاتاتون متكعتات إيران سفيح عنواتن حاسيان كمزب صحيو زري أما خلايم براقب زركب والتهدرو مع عسكرات أمريكا زور دعنوات بغطر المقلاتو آتس أقامو كوان تخوني بي بنتاغون استقبرناي قمبت قمتقن تغلالاو سعيتات توفري عسران تشعتن بليون دولار كمزخوني يحبر مستسراوية أمريكا تقومون لكوبر هاردوير بمنتصار إيران أما لا ما خلايم براقب زركب إلى ماتات المتكع حسرات بغلي لغت كازخ إلى درونات كم ستقمت ينكر
0: إرتراوي من إسي داويت هينوك بسدة بأغواندا كامبالا ينبر عبدين أي سدة هيوتو بزحة من إسيات بمس أن عدلات سرحة بكبت أغامات كمزوار كوي زرب نزل زخون عدلات على ما هم عبالتات تومور كيسكا سرح مفتار كمزكا الززارب داويت نرؤسو مسكالوت سدة نياتات بمتحبار زر كبلو درجة كم تمكروه يكفل
1: ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓበ ኣብ ዩጋንዳ ኣብ መወዳእታ 221 መፅ ኣብዚ ኣብ ዩጋንዳ ከዓ ኣብ ፕሪሞ ፕሮሞሽን ከም ማኔጅን ዳይረክተር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓደ መድረኽ እንድኾነ ይኹን ሲ ወይ ከዓ ናይ ስራሕ ሞቲቬሽን ክፍጠር ተኮይኑ መድረኽ ክፍጠር ኣለዎ ማለት እዩ። ነቲ መድረኽ ዝፈጥሮ ከዓ ካብቲ ኣብ ታሕቲ ዘሎ እቲ ደሓ እንድኾነ ሰብ እዩ ነቲ መድረኽ ዝፈጥሮ ወይ ከዓ እቲ ኣብ ጉዕዞ ስራሕ ዘሎ። እንተ ደኣ ነስተውህለሉ እንተኮይና ኣብ ዩጋንዳ ዘሎ ቢዝነስ ዳርጋ ድበዛሕና ኣብ ሓደ ኤርያ ተመሳሳሊ ቢዝነስ እዩ ዘለና። ኣብዚ ተመሳሳሊ ቢዝነስ ከዓ ለዋጢ ዕብት ኣይትርአኒ ኢኻ። ሶ እቲ መድረኽ ክፍጠር ዘለዎ መድረኽ ብኸመይ ኣገባቢ ዝፍጠር? ብዙሕ ሰብ ይጠፉ ኣይብኒ ብፍላይ ካ ኣብዚ ዓውዲ ኣብ ቢዝነስ ዘለዉ ማለት እዩ። ንሕና ነቲ ዝተፈጢሩ ዘሎ መድረኽ ወይ ከዓ ነቶም ቢዝነስ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ኢና ክነተባብዕ ዘለና። ክነተባብዕ ክብል ከለኹ ሕጂ ብሞራል ክኸውን ይኽእል ወይ ከዓ ብንዋት ብንዋት እንተዳ ኮይና ሓንቲ እንዳሳርቲ ወይ ሓንቲ እንዳክዳውንቲ እንተዳ ኣላ ኣነ ዓቕሚ ናይ እንዳክዳውንቲ እንተዳ ኣለኒ ኮይኑ ካብ ንዑ ኮፒ ገይረ ነቲ ናቱ ቢዝነስ ደዳኹሞ ምስኡ ሓቢር ክሰርሕ ይኽእለ። ክልተና ሓቢርና ግን ሓንቲ ዓባይ እንተዳ ገርናያ ንውልቅና ዓብና ንካልኦት ናይ ስራሕ ዕድላት ክንፈጥር ኢና። ናይ ስራሕ ዕድላት ንፈጥር እንተዳ ኣለና ኸ ነቲ ሞራል ስኢኑ ዘሎ ሰብ ነቲ ሞራል ወዲቑ ዘሎ ሰብ ሞራል ኢና ንወደልና ትኸውን። ቅድሚ ሓሙሽተ ዓመት ዝነበርናዮን ሕጂ ደለናዮን ድሕር ኣወዳዲርናዮ ኣይራኸብኒ ሰብ ሎማ ዓንቲ ምስ ኤኣይ ክዕልል ውዕል ኣሎ ሓበሬታ ካብ ኤኣይ ክረክብ ውዕል ኣሎ። ዩጋንዳ መፅኡ ካብ ዝተፈላለየ ዝበለፀ ሆቴል ኣብ ዩጋንዳ መን ኢሉ ሰርች ይገብር እንተደ ኣሎ ኮይኑ ቻጂቢቲ ካብ ዘየለ ይኮነን ዘምፃሉ ወይ ጎግል ካብ ዘየለ ይኮነን ዘምፃሉ ካብቲ ህልው ናይ ዩጋንዳ እዩ ዘምፃሉ። እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ሆቴል እቲ ኣክቲቭ ዘሎ ሬስቶራንት ኣብቲ ኦንላይን እየ ዝዛረብ ዘለኹ ንሱ ቀዳማይ ተረባሐ ይኸውን ማለት እዩ። እዚ ትካል ኣነ ቅድሚ ናብ ዩጋንዳ ምምፀይ ተመስሪቱ ይሕዋተይ ኣብዚ ስለ ዝነበሩ እቲ ነዚ ትካል ክምስረት ወይ ከዓ ዝተደለየሉ ምክንያት እትህልው ኩነታት ስለ ዝተዓዘብናዩ ኣብቲ መጀመርታ ክምስረት ከሎ ሞር ናብ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ናይ ኣድቨርታይዝ ማለት ጥራይ ተባሂሉ እዩ ተመስሪቱ። ግን ምስ ግዜ እንዳረኣናይ ክንከይድ ምስ ጀመርና እቲ ናይ ኦንላይን ነገር ኣዝዩ እንዳዓበየ ክኢድ ነይሩ። ከም ቀሊል ኣብነት ክኾነና ዝኽእል ቲክቶክ ሽዑ ኣብቲ ኣዝዩ ህቡብ ዝነበረሉ እዋን ወይ ከዓ ብሓንሳብ መፅኡ ነቲ ማርኬት ዝተቆፃፀረሉ እዩ። ካብኡ ከዓ እንተዳሪእናዮ እዚ ናይ ኤኣይ ብብዝሒ ዝቀላቀለሉ ወይ ከዓ ብብዝሒ ላውንች ዝኾነሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ኣብ መፃኢ ቢዝነስ ዝኾነ ዓይነት ቢዝነስ ማለት እዩ ኣብቲ ኦንላይን እንተዳ ኣክቲቭ ተዘይኮይኑ እቲ ናቱ ናይ ምውድዳር ዓቕሚ ኣዝዩ ድሩት ክኸውን ከም ድኽእል ስለ ዝተረዳእና ነዚ ትካል እዚ ክንጅምሮን ክነስፍሆን ክኢልና ማለት እዩ። ሓንቲ እንዳ ድኳን ወይ ከዓ ሓንቲ ሬስቶራንት ናታ ዓማዊል ኣብ ከባቢያ ዘለዉ ሰባት ጥራዮም ናትና ዓማዊል ግን ኣብ ዓለም ሙሉእ ዘለዉ እዮም። ምክንያቱ እቲ ኦንላይን ብዕፅፍታት ጌርና ነታ ኣታዊታት ክንመልሶ ንኽእል ኢና ኢልና ስለ ዝሓሰብና ሞር ናብዛ ዓውዲ እዚ ክንሰርሕ ክኢልና ማለት እዩ። እዮም ኣብዛ ጉሩፕ ዘለና ይሕዋተይ ኩላትና ማለት እዩ ኣፍታ ነንመልክዕ ዓውዲና ዘለና ዋላ ኣብ ውሽጥና ስተሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ሓደ ነቲ ሓንቲ ሕዛ ማለት እዩ። ብዓብዩ ከዓ ኣብዚ ዓውዲ እዚ እዛ ካምፓኒ እዚኣ ተመስሪታ ብምፅናሓ ኣዝየ ካብቲዮም ካብታ ቲም ዘለና ኣዝየ ዝረባሕኩ ሰብ ኣነየ ማለት እዩ። ብምንታይ እዩ መጀመርታ ምፅእ ምስ በልኩ ከምታ ቀዲሞ ዝምፅ ዝበልኩ ኣብቲ ቪድዮ ፕሮዳክሽን ጥራይ ነይራ ምዝኦም ሎካል ወይ ከዓ ምስ ዩጋንዳውያን ኮይኑ ማለት እዩ። ሕጂ ምስ ዩጋንዳውያን ብብዝሒ ይራኸብ እንተለኹ ብዛ ዓውዲ እዚ ምክንያቱ ብከምዚ ዳዕበኩ ሰብ ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ከምዚ ዝስርሓሉ ነገር ኣይኮነን። ካብተን ዝስርሓ ደለዋ ትካላት ኣዝዩ ዓብ ትምህርቲ ክምሃር ካብአን ተመክሮ ክወስድ ካብ ምስአን ሽርክነት እንዳፈጠርኩ ተኸፊለ ድ ከይተኸፈልኩ ሓደ ነገር እንዳማዕበልኩ ክኸይድ ከለኹ መንፀፍ የ ዘንፅፍ ዘለኹ ምክንያቱ ኣዝዮም ቀዲሞም ናፀኒሖም እስፔሻሊ ኢስት ኣፍሪካ ክንብል ከለና ዩጋንዳ፣ ኬንያ፣ ታንዛኒያ እዚኦም ሰለስተ ሃገራት እዚኦም ኣብዚ ዓውዲ እዚ ብጣዕሚ ቀዲሞም ናዮም ፀኒሖም ከም ንዖም ኣብነት ናትና ወይ ከም መወከስ ናትና ጠሚትና ክንብገስ ከለና ግን ሽዑ እቲ ምስኦም ዝፈጠርናይ ኮኔክሽን እቲ ምስኦም ዝሰራሕናይ ስራሕ ንዓና ኣዝዩ ሓጋዝ ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ንምንታይ ድሕግዘና ነቲ ናይ ነዊሕ ዕላማ ኣቐሚጥና ዘለና ብደረጃ ኢስት ኣፍሪካ ተወዳደርቲ ክንከውን ንደልዮ ዘለና ብዕኡ ዝሕግዘናይ ማለት እዩ። እቶም ንብራንዲንግ ዘድሊ ረቑሒታት ካብ ሎጎ ጀሚርካ ማለት እዩ። እቲ ብብዝሒ ጌጋታት ዝረአ ኣባና ሓደ መንነት ዘይብሉ ካብቲ ሎጎ ጀሚርካ ናቱ መስርዑ ሓልዩ ዝኸይቲ ናይ ብራንዲንግ ዝበሃል ኩሉ ዓይነት ኣገልግሎት ካብቲ ብቐዳማይ ደረጃ ንህቦ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ድመፅ ዘሎ 2 ዓመት ወይ 3 ዓመት ፕሪሞ ፕሮሞሽን ብደረጃ ኢስት ኣፍሪካ እቲ ዝበለፀ ናይ ማርኬቲንግ ኤጀንሲ ክንገብሮ ማለት እዩ።
0: ንብሓፀርቲ ዜናታት ክስክረብኩም ሓንቲ ኣደ ብብርቱዕ መንሽሮ ደም ዝተጠቓት ኤርትራዊ መወቀል ዘለዋ መንእሰይ ካብ ውሕዳት ዓሌት ዝመፁ ሰባት ኣብ መዝገብ ውሃብቲ መሰረት ወሃዮ ስተም ሰልኪ ምዝገቡ ተማሕፂን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝተቐመጥ ጓል 24 ዓመት ኒድሃል ሓምዳን ኣዲኣ ዘይነብ ከቢድ ሕማም መንሽሮ ደም ዝተጠቓት ተመክሮ ናይ ስድራ ቤት ኣብ ኢንተርነት ከተካፍል ፀኒሓ እቶም ሓካይም ተኣደ ኤርትራዊ መወቀል ስለ ዘለዋ ትልክዕ ምስ ኣብ ዝቃዶ መሰረታዊ ወሃዮ ክርከበላ ፀጋሚ ክኸውን ከም ዝኽእል ነታ ስድራ ሓቢሮም President of China ناب سامين كوراك بتحم خانو معكنا زينا كلتين هجرات حبيران اتياب زمت تسامون نبتا محزا هجر وزخوانة ديساويت كوريا كخيط تسبيز قبرالو شي جي بينج مس كيم جونغ اوكرا خبيب بيجينغ ني بيونغ كوتباهم بوليتيكاون دقف بمحبك اند مشارخ تامخانا يفلت أبا مدرى بلا سهرة أستاذ حمزة سوات إمي بيت إمي مويتوم سمى زيني جركب زبلو أتوم قديات كابتي أبا مالي استخايدة تنبل أمن تإسلمنا لا تملتون كلويم أب سمينا وكفالة تحقر بيت إمي تسنيفوم كلتي مس أمزنا برو 8 كيلومتر حيغات تركب كتما أساما كاب مخال بزعبات كونتات كحبرو كيلوم بريطانيا دحري مود أزوح الكينات تزعبي سيقات أقاتي مواخم زلال على وأزاز سراوي تتعقرات أنقعو تغلالي حلقة أصطف ريتشارد نايتن نبي بي سأب زهب وقال روسيا نمكل خال بريطانيا تفتاتون انت بدوهن كم زلال بمتكاس والتادرة وباجد تهجر كوسق تمحتين اللو ناي مودات زينا فدارشن كعسو أقرى عالم نتن بتصوتا أبوانج عالم كسا تفاز في كرا كلابات أستاذ كلتا 150 مليون دولار كيب مغانو كالآتيو في فيوا كمز بلوتهم تتصوت يابتو دي دركساب نزلو معلتات حموش الشح دولار نكلاباتهم كوهابيو هبا أمريكان كندا مكسيكو نزكايد زولو وانج عالم كلتا شحن عشران شدوشنا بزمت صحة مسع سرطة عدى سنة باتي أبرئ ساكتما مكسيكو أمونغو تا أنقادي تهجر دوب أفريكا زيق برقد مكخفاتيو سب زرعو والدو نبرت عوريسو ويفولو تاريخ تحفو كحلف زجددو درخيت تنتايو نبزحت اقزي حرقي مقداف زب الحساب مسمير فا عدمه ويحمام تتحيزو كم هزوز قدايو زل عال يخنمبر تمر عمرتي كم زحبرو ازي درخيت زي كنا كاب نقسنتنا كجمر زغ الكوينو بزعبو محساب ندعننا اقمرونا عبا حقز اللوو كيلاتات نحرقي ابسلست عبيت قجلتاتي مغلوو نساتهم جمع

نجن حرق مالت دحرموتنا زي تعرفنا وارد الواصلة زخنا سب دحرموتو نتا تنفاسو تعائبات لا زلا سقاو أكال أول نحكم ناوي مرمر وين متقال أكالات بملقاز كم حدا سنة هو تاورشا قديف وكخيت يخليو نقابلنا اتاب حدور حمام تساقا زنبرت هت أباقيت سوزان بوتر أكالاتان سنة فلتات بملقاز تمهارو حكمنا فيرتشوال منقديز محرلو ناي 3D مساريحي كسرح أخيلا زي أسر مقداف دما نحيالو حموات أبي حكم ناوي فتنتات كساته هو كان نقع حمكله بزعبا حاد قم حساب دمه نتم أب أفدق قموت زركبو سبات مت إننا يهب بتكال إشان أخدمه كم حابتي نبرات وي بسم حادة سبز سرحن هنت ورشا سدرابي تنزل تقلل قوساوي حاد قلو انتخونا مرمر كم زحب رو سبات كم حاد قي كتحلال فوز دليو كأند نقرات ناي كبرتاتن امنتاتن حاد قيو نابنات كم حياوي وي حاد قاز مخانزة أمسلو بحريات لعلي سوسان حموشن عمد أبزعد ميام سوات زيتا قبرك على محتد كم زرئيو اتوم شما قلتات اتنعوم ازي اقداسي زبلو كبرتات نيم التحليلات ادل مصر اخوه عبيه نيم رو سلام كم زرخبون ازد ما بهيوات نمقطال ترقوم كم زهبوم قليتوم نزيت انسا حساب زي بمملكات ابهشون جعتميتن حمسان جرمناوي سايكو اناليست إريك إركسن جنراتيف زبلك ألفت إيرونيرو أزرما حدسب ندحنة متأن نايتيز سعبو ولده زلو حاليو تسقلتيو إريكسن كم سحبرو حدسب نمت أولده زلو تقداسنة أنت زيار رقاقيتو أب موداتا هيوتو نايت إنك أتن حرق آنن سميعت كفترة لو يغليو بتو صغي بروفيسر كيمبرلي ويد بولنيزان كم التقلتو فرهي موت سبات ترقوم هيوت كداليون حدقي كحدقون كابزد الرخوم وانا روقحتاتيو سبات بأقو بزعب حدقوم كحسبون كتحفون كلو نأكبابي زعقبو لقصات خنون بحبرتسب اوتاو أسر زحدقون زيقاتات خنون يدرخو بقات تغلالي حدق مقداف درب تغملو بهيوات كلنا ترقوم درخيتن يهبنا مس موتنا دما بأكل انت زيلنا بأسر نامت اي كمن نساقاقر يقبرنا لتاوي هيوتنا بسنا يقبري الناس تمررنا نتقبا حزت الرف اوتاو أسر المقداف نتعار نای زی سامن مرفت نبزی زازیم نال لنا زمیت سامن بخالد حس تو کن رخوی نام سخم زم سنا ازی برهانه نت آن دیوسای دیوید دیویس ماسوارو بوم خانی نبرخ لیتی.